مرحبا and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host DJ Matab and you are tuned in to PBS. اهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامج دنيا. انا معكم DJ Matab وانتم بتسمعونا على محطة PBS.

عايمة تشققات في التاريخ بانت عرفت السر طب خليك ساكت لحظة صعبة صورة ايد ثابت بلعب دور العنيد ما تلاقي نيش عاجز عايش متدروش في عمر مغلوش ناس مسلسلات مقراية قلت من الاول في شوش طيبة من بعيد بس بقنع متلون انا كنت مخون رحت ازوم عالتناغم طلع مش متون برا التوقعات ماليش ملكة دمي الفريسة بسكاكين سالكة شيطاني في بالي فماليش ملجا وعلى الذات يجي ميت جلدة انا استصعبت الاستسهال فاستعبطت الاستهبال سايب الرسائل السرية تحت الخط عالشمال عايش ممنتو اسست مع زميله الهيش شلته وفي ليلة الحلفاء نتشوا السبايك هربوا ضربة تقيلة العواميد شالت احنا في مصيبة طب خليك فاكر مهما الغريزة بالسنين غابت انا بفضل ماشي

اكثر اللعنة بحكم بالافعال لسه لوحدي في الادغال بقال اكتر من شهر مالي في الاجواء وقعد بفجول ان الواقع صورة مرسومة في كتاب بس ليه الشكل بيبقى اسوأ لما تشوفها بالالوان قبل ما تحس ان مفيش زي امسك العقل كراكيب باينة مش المفروض يتحموا فيك دايما بس كله عايز يستفيد مفيش فايدة

تايبك برا التوقعات ماليش مالكه دمي الفريسه بسكاكين سالكه شيطاني في بالي فماليش ملجا وعلى الذات يجي ميت جلده يا ربع قرن وخمسه صحيت مكان ما بدات مستحيل ان انسى اللمسه نفسي قال عزفت هلوسه في هيئه اشباح على السقف في بالي مرتاح انا كهف على النداه انا دهت قالت معاك على تحت اسف انا صراحت انا